حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.

الناس قاعد يدورن التوري برد بسيمين السطاطية قاش من بسمتي أفت تشميمن عما نقام يوليس قابر عطا إبا موكي من متنا عباس قام مقوشي فندي برادة أسيا تدريك عطا قاسم أمير بتكم تبياشا إكور عفشا من صبر عفشا